man alhaji sek jankatu khasida tariu serigne abdourahmane mbakem serigne mbake medina may and ak wa radio khasida toba monde bi ak gisul khulok gisul mourid .com iblisa wa jami' al mafasidi wa bismillahir rahmanir rahim la samtu rasulillah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa jami' al masalih wa la hawla wa la quwwata illa billah al azim jawartu allah bi kitabi ila dukhuli jannatihi jawartu bil furqan rabbi al mu'in malattu nafsiya wa sahsahtu al la'in جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وصنصت اللعين جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وصنصت اللعين أخذت من دنيا سعد الجنان وانقاد لي أواولي صف الجنان وعلاني الأبرار في الأغرايا وانقاد لي بالأمجان القرايا رافقني إلى الجنان نجيم ولي سوايا صوصا الرجيم ترسي عن اللهين والفجار كون بديه العالمين جاري أكرمني بديع بالكتاب وسعني عن جالب الإتاب لم ينؤني إلى دخول الجنة خير بزارات علي السلمنا لم ينؤني سجر ولا وعيد وأمري إلى الجنان إيد أخفى علي أسر المصون الله حبا ولا إله إلا الله أداني الله وإنه البديع وخادني له بأنواع البديع براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه براني خالق من سواه وخادني من لا يرى سرواه كتاب ربي كان لي وكنت له ولله به سكنت ترسي عن الأقدار والمفاسد سلامتي من جالب لفاسد أكرمني الله بسكره وما لاختاره وليقاد لغوما باها بي الله كرام الخرى وبي بقائي النبي سرى هبات الجلال والإكرام لي خلدت مراقب الكرام إلا يقاد الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لي ممكن لص أسك أبدا في كوني جار البديه الأجبا للكون إن الذي من الإله أص قام عن الكون وفيه فص دلني الله على الله بلا تقرن أمري تقبلا خابر طلاتي مع الأزاد مزمني أص بلا كذاد وخاني الباقي به صبورا تجارتي لديه لم تبورا لم ينؤني ما باها أن الله فضلا ولا إله إلا الله يقود لي بالانتهاء سمني من كان لي وليصفى سمني جاورت ربي بلسان العربي بلا نعاية وتابر قربي نزع للإسلام عند قربتي لد الجزاء المنير تربتي نزع للنور لساني والكتاب أزمان قتمتي لدى أهل الكتاب تسيل ما صبت للمصفر أغنى يمين أنظر ومدفع هدني الله وسنسى اللعين إلا سوى أبري عباس المعين سبحان ربك رب الإزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يالله بالمستوى سنين يالله وبي خليلك إبراهيم يالله يالله بالمستوى سنيد يالله وبي خليلك إبراهيم يالله وبي كلمك موسى سالين خليرين
وبشعيب وإسماعيل يلاه هارون يوسف إلياس وآدم دا هودا وذلكفل عيسى لوط يلاه ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء ورسل لك يلاه وبالملائكة ترانس مصفتهم جبريل ثم بميكائيل يلاه وصاحب النافع إسرافيل خابد أر والخلائق إسرائيل يلاه وبصعبة ثم الأولياء معا والآملين من الأغبار يلاه وبصديق وبالفاروق ثم بسي نورين ثم بسبتين يلاه بمالك سلمسايا صافي أبي عنيفة الأحمد المحمود يلاه بالله والخلب محفوظ ثم بيار سكلاسي وبالكرسي يلاه وبالقرآن وبالتوراة ثم بما داود جاء به والروح يلاه بلغ صلاتي وتسليم ألي إله والآل والسم والأسواج يلاه وأسب لنا علينا ربي آفية وهب لنا قصة في دارين يلاه وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يلاه وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يلاه وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالين من الخيرات يلاه واسلك بنا نهج الرشد واكفنا سللا وارد لنا جنوى سيطان يلاه وكملا كل ما ننو ونفسدو وهب لنا كل ما نختار يلاه وارد لنا كل سي سهب وسيارا ويسرا كل سي تفسير يلاه تاويل لنا عمرنا سائل لنا بدنا وهب لنا رزق وتوفيق يلاه ودمرا كل أهدى ينتدر بنا قبل الوصول لنا يلاه يلاه وكن لنا آسما من كل مهلكة ونجنا من بلايا الدهر يلاه وافة آهة مقصة معن سلسلة سدة والفقر يلاه إهانة خلة مغسلة قلب وفاقة أتس والجوه يلاه وفتنة

0: يالله هو خلتين مهجنون قله مرض ثم الجسا بين والنقصان يالله ومن خبيات دنيا ثم اخرته ومن فضائهما يالله يالله يا من على كل شيء قادر وعلى ارسل اسي مستوى بالقهر يالله اني سالتك قلبا قاسيا متوى دي انواع علما كثيرا نفع يالله والتوبة قبلت مهمكنة رفعت مع سوجة سلعت بالدين يالله وكنوه سلنا من سرس أذد مع سر فم وسر الأين يالله وشر السر وشر الخلق إنسيم مهجنهم وسواتيسم يالله إني جعلتك خلبا قاسيا متوى ديان وإلما كثيرا نفئي الله إني جعلتك في دارين يا ثقتي إثن أثينا فكن ملجأي الله إني سألتك في دارين يا ثقتي إثن أثينا فكن ملجأي الله فلا تكلني إلى نفسي فأهلك كن مجيبني أي سما عبدهوك يا الله واجعل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات مع الإيمان يالله ثبت يقيني في قلب بلا وجل أتأه بألقة كالحق يالله ولجأل الموترعة ومفرعة من كل شر وكرب داخ يالله واحفظ لي الجسم أي سره فارخني في الخبر لا تبليان الدهر يالله وكن نصيري أني سيهنا ما دفنوا جسمي فسرت وعيدا سمى يالله لا تدممن معي ما خد يراوعني بلك فيهم كلما أخساه يالله ونجيني وجميع المسلمين معان ونجي والدتي آمين يالله واغفر لنا ولها والطف معي بنا والطف بنا وبها في الأولي يالله أنها تجا وسوئيا نرأمان فما لنا سواك وأنت البر يالله في برسق مع خبر كلنا وسرا ومن كروب وخوف نجي يالله لا تختبر كبما ليست بخادرتي ولا تقيم رجاء فيك يالله واسخنا مع عمائك وسر من اخترت من جميل خلق يالله من كان يرسد سا أين ويهلك سا كفر وينصر من يخساك يالله محمد مسك إلى خيار قائدنا لجنة قلد يوم الأسر يالله عليه صلي وصلم دائما أبدا ومن قفعه ليوم الدين يالله عليه صلي وسلم دائما أبدا ومن قفعه ليوم الدين يالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أحيي صحابك وذريتك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني بارك الله فيك جزاك يا خلو إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا داريك أولاك جزاك يا خلو إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا داريك أولاك جزاك يا خلو إبراهيم مولاك خير الجزاء ومنا داريك أولاك فهلم بأنك إني سوري لن أبدا وساكريبك في دنيا وأخراك فردم على صدق والإخلاص متهدا في الشر والجهر كي تنمو مصياك يا كار جدلتاس دنيا كار كيا كار سيح بامبا مويكين فيا كار موفيا كار يا كار جدلتاس دنيا كار كيا كار مامي سرين باك مدينة فيا كار يا كار جدلتاس danga ya kar ko ya karu shekhul khadim lañ fi ya kar mo fi ya karu wa yawma bisbaruna yawmal khiyam dagam misal mi feñ ci dunya ken do muxta

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم عن النبي عليه السلام أنه قال ليلة الأسراء إلى السماء أوساني ربي بخمسة أشياء فقال لا تحلق قلبك بالدنيا لم يخلقها لك واجعل محبتك فيها فإن مسيرتكم إلي واجتهدوا في طلب الجنة وكن أيسا من الخلق فإنه ليس في أيديهم شيء ودم حال التهجد فإن النصرة مع خيام الليل نجارنجي سلمخانجي قدو سيني فتل ديتق كي مويا كي جم جابوريك كواري نجارنجي سلمخانجي قدو سيني فتل ditek kay moy kay jam japp rek kawar amana ngay gis kone xub gis te jem te lo rab amana ngay gis kudul gis leuf tefaf de la re amana ngay gis kusi wek bonte si wengelam te xamni buy

بجاه خير الخلق نيم القيد. أرسل خير العالمين الأهد نهم الإله الأكرم الموحد لله حمد مع سكر يخلد.

لله حمد مع سكر يخلد. دوام ملك ناف ينفرد. لو خطابي حامدا وينجد. على الذي بي الجنان أقصد. هب لي كتابك وصر ما يخلد. بسر لي يا أكرم الموحدون.

الذين خاد هدى وارشدوا بي على رب الورى نحتمد خاد لنا القرآن ما لا نجد في خير نحمى الكتاب الأفيد.

يدو غدا ما تاريه وليلا تردو باخ بيلي المنى يخلدو آياتو إلى سوانا تتردو بلا انتهان خبلا انتهان ما يرى

لا تنفد على أمين في الكرام يعد رمنا سلاما بسلام يجدد لخايد هو المتاه الأمجد يا الله يا رب الولاء يا سمد لا من بي تذكر من حبه

سلام يحمد من مثل آمد ابتها لا يجد ومثل لام يرد وليس يرد على نبينا الرسول الأحمد تقديم ما هو القديم الأهد من يمنه أتى الكرام المدد هو الإمام والصفيه الأجود من يمنه أتى الكرام المدد هو الإمام والصفيه الأجود من رب العادي يدوم الرخد لنا وينال سوانا النكد درجة المختار ليست تجهد ونوره سات ليس يحمد درجة المختار ليست تجهد ونوره سات ليس يحمد من ربنا به يدوم الأفيد لنا ويان لسوان الكمد من ربنا به يدوم الأفيد لنا ويان لسوان الكمد حبيبنا المختار بان سودد وما حلات القر ليس يوجدون

محمد هو الكريم المفرد، هو النبي والرسول المنجد. محمد هو الكريم المفرد، هو النبي والرسول.

وبه نجدد. وجع ربي لخير من بيا تعلق الظمي لاخر اخبيا. وجع ربي لخير من بيا تعلق الظمي لاخر اخبيا. أكرمهم ربي بأنهم ينجون من نقم باق خمها.

وجعل ربي لهم بالانبياء بعد الممات كل خير مستهاب وجعل ربي لهم بالانبياء بعد الممات كل خير مستهاب لكل ما يتعلق النجاة من قدر الدنيا وفي يوم النجاة لكل من يتعلق النجاة من قدر الدنيا وفي يوم النجاة لكل من يتعلق النجاة من قدر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جيلي كو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جيلي تي ньо خامني don te fekkuñu fi sëriñ bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek sëriñ Touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu sëriñ Alhaji Mbacké moom sëriñ Mustapha Afsa ci xel kom def ci benn téréem bu tuddu waxtaané sëriñ Touba

0: सब जिस पर रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों ने वाहला वक्त बा वेंट इन लो बगले रोट जा शेह बाके मुग अब्बा पाप दें बनो के अमल फी की तू बा इटालिया उस तो अल्लाह के बामों ने
1: وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما توفت الأواه في تعميسي استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وقارا وعزم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله جدوا الله توابا رحيما أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ويا أخوان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لبيك ربي وصادك والخير كله بيدك عبدك الضعيف بين يديك مقيرا على نفسي بذنبي والزلال رقبا في غفرانك وتقبلك لو في الأمل قائلا امتثالا لأمرك الحمد لله.

سعد الخلق كلهم. هل الذي ساد في الأرباء والحجم محمد خير خلق الله البيم. من أرتجي أنه في العلي والنغم وبعد فالقلب من اليوم ذو ألم من كثرة الذنب والآفات والغمم. فقلت ذا توبة لله من ندم أستغفر الله.

الدري تسقي وينصر دون الخوز والخبر فتبت لله للأسقاء والنزري أستغفر الله.

وسلم يدي ورجلي لما يوزي الفتى بخديم تني وتمزي فيا خمي ويا نكدي لكن أتوب إلى رب الورى سمديم أستغفر الله.

أقدم قدمي قد ساني قبلتي وقوم أملات كفي وما من جميع سايخات تركت فقلت لما ردى نفسي قدا خسيات أستغفر الله مما لم تكن كسبت كفي وما اكتسبت في مبلغ الحلم كفي وما اكتسبت في مبلغ العلم نفسي تقود عجا يا دارك الفرس ولم أقل في شيئا مثل سي الخرس.

تنعم عيني وقلبي كل أزمنة وإمتي لمهالي خير مركنة حتى زنوبي ونومي قففت زنتي.

غريب مكسر اللام عتازر تزاك بريب خالفت ما أمر المولى لدوس غريب مكسر اللام عتازر تزاك بريب فأنا نخلت أوابا لزي البزريب أستغفر الله.

علمن صرفت في الهل والعرم أصاتبات لخيل الله ربي أما حتى تعسب في تاتي ندما أصاتبات لخيل الله ربي أما حتى تعسب في تاتي ندما هلا قول سريعا تائبا وجما

والبطن ممتلئ الدهر الأواني هما ألا أتوب من الآفات مغتنما أستغفر الله.

منذ زمان ما لم يأت قائدنا فقلت مستغفرا والله ساترنا أستغفر الله.

إخوانا لما نفوز به وسلم إخوانا على نتوب إلى القفار فاترنا أستغفر الله جل الله راسخنا المنهم المنهم.

مكاتفةً تخذ قلوبكم خومي مكاسفةً فكلنا فليتوب يرجو مسادفةً أستغفر الله أدافاً مدافةً مما سكرت من الأجناس والقسم مما سكرت من الأجناس والقسم الحمد لله لما قد قضى وتري من بعد ما كنت ذا فقر وزاد دري حمدا يكافي مزيدا منه في الحسر ثم صلاة

الكريم سم مريم على النبي وسيلة محمد على النبي وسيلة محمد أبقى سلام الكريم سمدم يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إليه جادا يبتدرنا جئتك اليوم وقبل اليوم وللجعلت الفطر فوق صومم

أجرمني بخله ولا أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله مكرم سمر تنعم

ديام علي وان كرادي تدار يا الله انظر يا ملاسي سلمت كل يام ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يام ويوب نفسي

عليني وعملي يلا عم نفد عليني يا علام وبالمعيمن اللي عبي استرايك ما حبيت صر رم إلا الجماعة يا الله أنت العزيز ناسي عقيب إيستي إذا يقال لدون التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل الغداء بلاسي

الثلث يا متكبرور تلقوا اللحية الله يا غالي خلق الغلق لغما أصاب دم بالبير والسذيوة رلوانه يا الله يا بارع القلق خد لنا فدعونا سن وخند الأجر للجماعة يا الله أنت المصور قل للنبي بسارا وصورا ليا

لذا بسبريا يا وابح يا الله خلات لي كل سم بالغد أتيت بي لذا بسبريا.

بلا سبب مني غمتك يا قهار يا الله وابتلي من كسو لنظاق مسألتي فلا كسو ريال

بنكون طلعت لا اولياء يا فتاة يا الله ألم تنل قيبة تعثت منتميئا أتى الأليم.

فاذكر ما بعثت دارين يا الله بزرت يا باسط الأعمال لي برضا فاذكر ما بعثت

خلل وصل واحد بل فيك يا علام عزل مسل لاسي صلى لي ستي الانس والجنون.

مانا وبالمصارعه لي قد جدت يا الله انت البصير لاسي لغاد جمله ما لاخترت الدنيا واخرى منك يا الله.

وجب قد كنت حيا الله أنت لطيف ناسي قد قلت لي أبدا دلفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي آيات خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأمدي لقير دهر يا الله أنت الأليم لاسي بالا زعمت لخوت فلن أسير

بكر ودين على التحيا الله أرضا كبير لاسي بانت كبارة لي خطفل لي خطمن ككبي إلى الأجر يا الله أزال كبير لاسي بانت كبارة لي خطمن ككبي إلى الأجر يا الله عطل أفيس لاسي وجات في أباد إلى سواء

صاح جلالته الى سوى مالدا دارين يا الله انت الكريم الذي قد قدت لي كراما دنيا واخرى.

الله تني لي سوى ما زاني وما أو تسوى يا الله أنت الودود لسين خاد المواد تنغو بسر مدم بريلا والقرب يا الله أنت

يا خلاص بيها كل وجود لا جمال لم تر لي مطلقا بالفعل يا الله يا قليل أبي أقل وجملة ما لم تر لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي قد اكتفيت بي في الدرء

في سر والجريعة سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ

عدا الأميد لاسي وجاك لي نعما بع قرور وخير المكر يا الله يا موسى يلقى الخي والأسياح

مالا أحيم برادي تون كحيالا ميدا مدا أو دي الخطة لي كراما في كل سهر ويوم في كحيالا مهيب بخيري آيا تنجوت لي أبدا فلا تسكري بصف بالأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدا ولا أم مكاري سخت في الدارين يا الله يا يؤنجي وسكري مردا يا ما أن مني يقص دون سخت منك يا الله يا يؤنجي وسكري مردا يا ما أن مني

بكسب إلى الجنات علاو خير مخط قتالي ما كنت أعلم بخير كسب إلى الجنات علاو أرسلت لي

بكبر وأج بن رب يا الله يا وايد ألمي دارين منفردا ما منا بآسي سن منك يا الله يا وايد ألمي دارين

سماد بسرا لجملة من أحببت يا الله عزيت يا قادر مخصولا مندليا إلى

من هو القديم الودود من يمنيات الكرام المددود هو الإمام وسبيع الأجود من ربنا به يدوم الرقد لنا وين ولذوان النكد

علي ديوان الكمد حبيبنا المختار بان ضدد وما حوى في القر ليذا يجد محمد وصجا سند هو الجميل وذقي ضيب محمد.

0: هذا وإني اليوم أزور غذائي وزور محبة لهؤلاء لزاد قل طالبا من الكريم جزاهم بجائز الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما إلى الهدى والخير واجرما عني رضا والضير واغفر لهم كل لخن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد أجرموا في سر وجري فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزر قلوبهم إلى سعادة بالعلم والعمل في الأوقات إجاي أردج وراء محمد واقي سر رمضان الأمجد والي وسبي جميع واقي آلي وسبي جميع واقي كل ذي عبادة مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبي وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: السلام عليكم نين يبو ديغلو نين اغ سوف تي ديغلو نين يبو اغ سوف تي ديغلو سيرين بي
2: ني نكي في لانو غيسه تي وقت بي non la nu gisse ñu fi nekk rek ni la nu gisse muy taw wi rek ci ñun xass yi bari na lo wañu jangal ñu xass yi nga xamni mom ñepp da lu bëgg ni ci biir xass gi lolu tok fi rek ñu ko may
3: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
2: sant bu baaxa baaxa baaxa seen defal doy lepp ñu ci am di ñu ko dolal di wey
3: alhamdulillah amin bak
2: amin
3: alhamdulillah amin bak
2: sëriñ bi ci waxul nak moy boole na ci bopam
3: amin
2: boole na bopam
3: amin amin bak tor kan tor kan
2: gatan lu bopam
3: amin amin
2: womatal lu bopam
3: amin bak amin amin amin amin amin
2: amin lool rek moy ñaan bi da sun bo moy def ak dindi may nañu tawfi ci ñu banot li waye mu dina ko doon nak di wi
3: amin amin amin amin amin bak amin
2: fay bi nak bon ci bopam mom ci bopam gënno gattu ci bopam gënno womatal bopam
3: amin amin alhamdulillah amin bak amin
2: sun jotaay bi ñu ngi ñuy gis ñi may wax ñu koy déggé
0: Je suis quelqu'un.

مدد من مدد يقول كن يا كن يا من يكون من لم تكن ناجيتك اليوم بعمد وشكر.

الغنم رفعت المدي إلى الوسيلة صلى عليه من رأى تفضيلا رفعت المدي إلى المعي سند

أجرمني بخلو ولا أهد ربي ولم يكن له كفوا أهد ناجاني الله مكرم سمر تناجا بي كفاني الكمد وجعل

مجيد مجيد مرسل من أنت معلم ومختار نفعي وإبقائي وفوزي بلا غنى بكوني خديما مستوى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدا به قعد للرحمن سترا يحسن نويت

بخطي كرامة وإن كنت عن أرجل المدينة يوجه رفيق وما لا أهمها بخيره كالداري يا دار الوصي يوسل للباقي بشارات عاصم لك الدهر يا غسرة والفصل والولي يبجل كل

خرجت بفضل الله من كل باكة إلى الحق والإيمان بالله يشكر فسعين ربي فوتها لي وبلها لخير أدعى دنيا وأخرى وبشكر خذ الشرق.

محمد من قلت فيه بخبخا والآل وسحب وكلي وبخا محمد من قلت فيه بخبخا والآل وسحب وكلي وبخا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله بسم الله إنا ولي الله عسى سلم الوصول عسى سلم الوصول في سنائي

سرا ترتوانسي سرا مال علي يا علي وزامب وكل النسي أديمهم شناء على المرتجى وسلم عليه صلاة النصر فإني أصلي عليه أنا بيال وزعب وكل سليم إلهي فسلم بخير انتقام على المزعب سلم أيا سبي إلهي فسلم على من أتى

بدا تغيا مغيا رئيسا رجا إلى فزل على من بدا تقيا نقيا رئيسا رجا إلى فزل على من دئي ببار وماء لكل خبير ثلاثا تكفر باو الردى تجور المنى لا تسوق المصر.

جري صلاة تراب المسلم لسيم دعاء لين لسيء متين صلاة تراب المسلم لسيم دعاء لين لسيء متين سلامة لساني وقلبي مال إلى المبتغى من خير الفتى إلى المصطفى إلى المصطفى إلى المصطفى إلى المصطفى المنتخل مجتبل النيد الكريم الشبيه النديو المتمل مكتفيل مكتفال بإيوال وكيل أجير الربو مربا مربي رجل النبي نجي الإله الكلمة الفصيح جميل.

الذي يلوذ لاتقاء دنم أرام على من أداء أبام دخل الجنان دخيلا تريم ومن لم يلين نجه ينتصر بغل ثقيل ونار لفام تبعونا على خير ناد الأولى إذ المصطفى قد تبع بالرجوع أديم امتداء لبغر الندى جسيل اللها فتنال ربا أديم شناء الذي قد أوى سجايا كرام بفضل المنام بمدئ عجيب لغير السماء فما

إلى خدمة المجتبى سلف أميت إلى إيه حمدا يفين بخير المزيد على ما أتين أميت إلى إيه الذي جرني إلى خدمة المتخاصي سما أميت إلى إيه بشكر لهم ألا جاس بقلبي لأبي نسيم لأبي رسول لسي سرمدا أصلي عليه بمدين ملي فكن سيد للخديم الجني سميعا ليوم أنا والكل عليك سلاما لسي أبتقي لديه قداما بفوز.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني لوجهك الكريم قولي تائبا إليك.

ربي يجيب العلوم النابعة وجوق ياتي لزقاء مانع اسم يا زرار والقامدة يا خرما كسب زر القامدة نجمع جميع ما تفرح اللدى قتي من الحير والثاف القلدى لخد لدى تفكري عازميا ربي بكل وتعظما حرميا هب لي يا اكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في الحياة واجعل فؤادي وطن الحياة هب لي كوني بشرى كل من يتوب ولزواهر يا ابي مع العيوب هب ان اكون به طائرا من نجوم والمعاصي والافات حدا ادهو الجنة التي اهيد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العالمين سيدنا عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي من علي

أهدو فالله أسأل ونحن رب العالمين بأقوجه أن يجعل هذا مكتوبا عملا سالقا متقبلا ثوابه لئيم وأن يسمعوا مفاتيح البشر والأمن والجنة بصلاة وتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حزن وبجاه صلى الله تعالى عليه

حميد رب الله رب العالمين على أميني والأمين والأمين شكرته بقدمة المشفعي مشهديا بشري.

من الشيطان الرجيم وببسم الله الرحمن الرحيم وبلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسل وسلم وبارك.

لحوا واتركوا التثليص والعوداء. الله رب الورى قد جل عن حدد، فلتعبدوا ربكم ولتتركوا العدد. له البرايا له الافال جملتها، بالملك والحمد في الدارين منفردا. لعوتة

عد وسلم عليه الدحراء صبلا أجبت هاي به دنيا وآخرة وسق إلي به ما شئت مددا.

وكل ما سئته لا بد أن يرداء لك الملوك مع الأتباع والوشراء ومن يعاصمك يلقى الويل.

أنت العليم الذي أشكو الضلال لحوق فلسرع الصدر واجعلني كثير هدى على حبيبك سل عني سل في

وقيتني عند أعدائي به ضررا كني به كل قر والحساب قدا صلم بعفك قلبي ربي من مرض موحدا موقنا وتكفن الحسدا لسلم القلب من كفر ومن سلب ومن نفاق.

اللهم سل صلاة كاملة وسلم سلاما طاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. واجعل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العيلة قادية لحوائج الدنيا والآخرة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أحلى الدرجات، وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. واجعل بجاعي صلى الله تعالى عليه وسلم حروف الحوقلة تحفتي وسروري وبسراي في الدنيا والآخرة.

وبيع التدبير وسرع في الكتاب العزيز والحديث الشريف في يوم الأحد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

عبدا له قادما للمصطفى الأحد. الحمد والشكر والرضوان من قبلي إلى الحفيظ.

فالرمح منه تعالى شكر للعبد. وجهت وجهي لربي بالنبي وله سري وجعلي

بريت من قوتي ربي ومن حيلي مستمسكا بالكتاب الحائش الرشدي اسرع لي.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام
1: أصدق الله يتوبى مندوي أصدق الله يتوبى مندوي أصدق الله

من الشيطان الرجيم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان والشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بقمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير رسول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا صوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتيح البسر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب خط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي المحسن الظن بين يديك قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وخيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكن لي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على القليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أباد على رسولك سراج من عباد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء.

منك بشارات الكريم الصمد. ملك نبي الله في أقلامه مصرة تبقى وزد إعلامي. لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنا. اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أذى للحيرى. آت رسول الله ما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن. كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الثمن. تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النظى ما ولدت. تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت. تسليم باق وصلاة خلدت على الذي شكل النساء ما ولدت. هب لرسول الله يا ذا القدر مراده بلا أذن أو كدر. يا الله يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المنى بخير رهبي. صل صلاة سيات ببشري مسلما على فعار البشر. للمنتقى أوصل صلاة بالسلام كما له أوحيت أفضل الكلام. للمنتقى أوصل صلاة بالسلام كما له أوحيت أفضل الكلام. لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنموه له. وصل لمختارك ما لا ينحسر من المنى يا ناصرا لمنتصر. نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب. على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا سمدي. لو اكتب الصلاة والتسليما يا خير بر لم يزل عليما. يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام. إلى نبي الله نور الدهر صل وسلمن كل شهر. للمنتقى أوصل بغير لوم بشارة تخلد كل يوم. نوّر بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري. بحق وجهك الكريم ليغفر وكل ما علي عني كفر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا كل يهم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يهم.
آتني الأعظم والكتاب والتقني الحساب والعتاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، وأجزئ عنا ما هو أهله. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البسر والأمن والجنة التي وعد المتقون، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وأحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي، واجعلني من أحب الحامدين إليك، واجعلني من أحب الحامدين لك إليك، وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني، واجعل كليتي من أحب الحمد والشكر إليك، واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى، وتقبل مني يا شكور شكري هذا. يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، ولتكفني بجاهه الرضا إلى قبل انتهاء كلي الفضائل، وبشرا بجملة الأخيار، ونجني من ضرر الأخيار، واجعل بقية مكوزي خيرا، والتقني قبل انتهاء ديرا. يا الله يا حفيظ صل بالسلام على الذي لك به هذا الكلام، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل بجاهه العظيم كل بركة وخير كثر كل، واجعل عقائدي منورات، واجعل به كل يضاء خيرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله، وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي، ويسرها لي، وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تسيرني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه، واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجهي إليه، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين يا رب العالمين. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وسب لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان، وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، وحب كل ما اخترت لي حبه، وسعادة الدارين وسعادة الدارين مع كفاية هميهما، آمين يا رب العالمين أبدا. يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام، يا الله يا حفيظ صل بسلام
على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي يا الله يا مانع صلي بالسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامنع بجاه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل ولتكفني كفاية تسر من قبل قصد كلما يضر يا الله يا أهد صلي بالسلام على الذي لك به من القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صلي أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والسحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صلي سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومحاب يا من جعلت المنتقى لك أهاب صل وسلم ولتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به حمري رضا وبرا يا الله يا من قابل حبك ما حب حبيبك الذي الغير جماع صل وسلم ولتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار
صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهبل يا فوزا به يحبطني من قبلي فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحن الإرهاب يا الله يا فتاه صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهاتي يا مغنيا بك يدي عن هاتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم العشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلم ولتهدنا بك الصراط المستقيم ولتغننا بما يصح عن سقيم ولتقنا الضلال والإضلال وقل لنا مع الرضا الحلال يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب وكفن العيوب وعلمني به خير الخيوب وهب لي الكتاب وكفن العيوب وعلمني به خير الخيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقني الرياب وذبل الصلاة يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد خيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل الظاهر وباطني يا مظهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بالسلام على الذي أعطيته فيك الكلام سيدنا محمد من لم فيما مدى نثيره ولن يرى وآله وصحبه وسلم وقل له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكن بسيد خير ورباه وبجمال وبقاء بمباه واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق
يا من به فارقني الإملاق. واجهتك اليوم والرساق كان بما تنمو به الأرساق. مهوت عني ما به النفاق عن امها وجان النفاق. رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق. جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلى نتاق. بك اعتوينا ما له نشتاق. صلى عليك الأكرم الخلاق. يا الله صل ولتسلم سرمدا على النبي الحربي أحمد وآله وصحبه وأضهبي لخيرنه بكل درد يذهبي. يا الله صل ولتسلم في أباد على الذي إليك قاد من عباد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل. وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه وليوجه الردى والضبا إلى سواي كل سوء ينضبا. يا الله يا فاهل يا مختار صل على من اسمه مختار. يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار. سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علمي وليخر في كل شيء مغنيا كليتي عن الأضاء مستغنيا. ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأضاء وليكن بما أروم. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة. اللهم صل وسلم على محمد حتى لا تبقى سلام. اللهم وارحم محمدنا تعالى تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل. آمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له لا منتهى له دون علمك. ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلا رضاك. وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي. يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد ولك الشكر على الدنيا والآخرة. فصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات. واكفني أقدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها. آمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيرك قائلا بك فيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم. يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي يا أحمد سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القرب. يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم. يا الله يا نافع صل بالسلام على نبيك المزهدي الظلام سيدنا محمد والآل
وصحبه في الحال والمال، واجعل به هذا النظام خيرا نسب وزهسه لسوى ناظرا. يا الله يا أحد سل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلم، ومنطقي صدد وقلبي علم. يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم. يا الله يا لطيف صل أبدا، يا الله يا لطيف صل في أباد على الذي لك يقود من عباد سيدنا محمد والآل والسهب بالتسليم يا مآلي. يا باقيا أغنيتني حنهاتي بك وسنت عن أذن جهاتي، صل بتسليم نما على النبي سيد كل أقرب والنبي، والسهب في الحال وفي المآل سيدنا محمد والآل، والسهب في الحال وفي المآل. وصل يا هادي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل، وصحبه في الحال والمآل. وليهب هداية يحبطني فيها كثير ماكثا في وطني، واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا حبا شكودا قاتنا. وصل يا ودود ولتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل، وصحبه في الحال والمآل. وصل يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل، وصحبه في الحال والمآل. وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاة. وصل يا لطيف أفضل الصلاة وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآل، وصحبه في الحال والمآل. وملكا النفس وتؤض العين قبل انتهاء لخير يا معين، واجعل هوايا تابعا لما تحيب، وليهب في الخلق ما منك أحيب بلا ضرار وبلا عداوة، والتقني جوالب الشقاوة. آمين يا ربي بحرمة النبي، والقلب مني كل ضر جنبي. وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلم، وكل يعص من أذن وألم. يا واهبا آتيتني الكتاب صل على ماه مع الحتاب سيدنا محمد وسلم، والآل والسحب وعظم قلمي. يعصم يراعتي وقلبي والمداد وجسدي من خير أجر وصداد، وعلمني اليوم ما لم أعلمي، واشكر لوجهك الكريم كلمي،
واجعل قلامي ومدادي قاصدا الى رضاك خير ظرح حاسدا وطهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن ولتعصمني يا والتمه ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فكت حفصي ولتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنى ليجمعا وصل يا كريم ولتسلما على الذي اتخذته لسلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا تواب ولتسلم على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمد والآل والصحب وعمري أحمد واكتب لي الأمان والصلاح بلا انسلاب رب والفلاح وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير صلاة من لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البراء الرائق وآله وصحبه واجعلني دع عصمة وبرداك اشخلني ولياب حلاوة العادات وعندك اجعلني من الصادات يا من يصلي ويسلم على صل وسلم ربي عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من سهبه ولي صاخر بكني كل عسير واهدني ومكني من سهبه ولي صاخر بكني كل عسير واهدي بي ومكني اللهم يا حليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسني بفضلك بحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها وخائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمال آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والسبحة ما هو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم أن لا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المال آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واحسني من طلب شيء لم ترضى لي طلبه وأمح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأهوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صلي سرمدا على النبي العربي يا أحمد وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترد لي ينقطع بك بخير آفة وقدر يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا لطيف سرمدا على من كلما به أمرت فعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه به جملة ما مني صدر خير رضا وليخذ بسر القدر
وصلي يا لطيف والتسلما على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل. ولتهنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصلي يا ودود ولتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل. واشكر بجاهه العظيم حمري وبرضاك رب كل عمري وصل يا نافع والتسلم على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر. واجعل به كليتي بلا ضرر نفعا وكلي بالحسان والدرر. وصل يا عليم ولتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون بأنا لم تكني. وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكون منا لم تكني. وصل يا لطيف ولتسلما على النبي وسيلتي وسلمي. وصل يا لطيف ولتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل. ولي لطفا وسترا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان. وصل يا أحد ولتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. ولتكفني قبل انتهاء المرات وليكن به لدى كل غرات. وصل يا نافع ولتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الحال والمآل. ومني أقبلا به ولترفع عيبه إلى بالرداء يرتفعا. ومني أقبلا به ولترفع سعي إليك بالرداء يرتفعا. واجعل جميع سيئتي حسنات واجعل به حقائدي مستحسنات. وصل يا باقي صلاة بالسلام على الذي قادت له من القلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريما سيدنا محمد.

وسلي ميسر الحصير مع سلامك بلا تحصير على النبي المنتقى المفضل والآل والصحب وكل فضل يا منزلا آتى النبي الذكرى صل وسلم وتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المسايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم الصلاح ظاهري وباطني خير خديم طاهر وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من الخيور يا سميع بلا تكلف ولا عناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس يأله كفا أحد يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافعا ليس له كفا أحد صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما ولي منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا ولي هب تلاوة وكلما لاخترته مها أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترده لي وبينفع علما يا من ييسر العسير صلي وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامه توجه العيوب نهوي يا خير مذهب الأذى بالمهوي ولتهنني بك وبالمصفع إلى الجنان ومقام يرفع ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليقلد الأمان والفلاح والحب والصفاء ربي والصلاة واكتب لي اليوم بخير سلبي أبقى بقاء مغنيا عن طلبي واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا وصلي يا أكرم ولتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصلي يا أهد ولتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرصدة واجعل به كليتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوب بكرم وتعلم الخيوب على الذي فاق البرايا طرا

مع سلام لي ينمي البر سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال، وامه عيوبي كلها ولتكفني خير رداك مغنيا عن اشفني، وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب، وصل يا من يغفر الذنوب بكرم ويملأ الذنوب، على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآله وصحبه واذكر به سؤالي، ولي بحق وجهك الكريم سعادة وكل ما من كروم، ولتكفني طلب ما لم ترض لي طلبه بحرمة المفضل، وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مؤلف قد سلم، وصل يا هادي صلاة بالسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب لي اليوم هداية الكرام وخذ رداك لي في كل مرام، وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق، والتقني الشرك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق، وبشر الحور بذي الحروف وخيرهن من ذوي المعروف، وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وازر لخيري كل در لنها قبل الوصول لي وخذ للمنها، وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وليهب فيك وفيهما به يحبطني كل سعيد به، وصل يا لطيف ولتسلمي على الذي ينهو رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء، وقل له في حزبه ما يشتاء، وصل بالتسليم يا من ضبى إلى سواي ما أسى فانضبى، على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد، وشل الدهر بأني راضي عنك وعنه اذكر به أغراضي، قل لي مواهب الكرام في الغرار بلا أذى ولا عدا ولا مرار، واجعل بوجهك الكريم كليا لديك وثق لي، وهب لي القرآن والمباحة وكل ما اخترته رباحا، وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي، وصل بالتسليم يا من لي يسون كليتي مستخنيا عن الحصون، على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمال، ولتهنني في أبد عن القدر ولي وجها بشارات القدر، وصل يا نافع ولتسلما على الذي تقديمه قد علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وقل لي اليوم مقام